0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam Bercahaya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم